وين بديك انا نسكن بعرف انه البيت قديم وشايف عيونك حزيني بس انا شو بقدر اعمل قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن المدينة